0: HDR, HDR, le mix, le mix de toutes les cultures.
1: يا خاوتي توحدوا الله ونعلوا الشيطان يا ولاد العربية يا بنات العربان هذه دنيا غرارة وش حال راحوا فيها من بنات وشبان